0: The start of everything, everything, everything, everything.
1: نترككم مع هذا النغم إلى أن يحين موعد الألبوم التالي.

0: مبارك
1: يا بنت. بقول لك ارجع يا بنت
0: ما مال
1: يا ابوي. اقول لك ارجع يا بنت
0: طول العمر ما مال ما مال. وك احنا قصبيله اللي يا ابو احنا قصب.

معنا خبير يلزمكم تبينوا للشعب وانا امن شذاك وانا ذوكم بعض افراد اللي يغروا ببعضكم وانا جل امن انا اخويا واشداء.

فتدويه من الأمن عن شعبهم من أقصى بلاد لأقصى بلاد. وكل تونس وكل تونسية شعروا وأن الأمن موجود. وما زلنا طبعا ما عملش بطل يلزمنا على زمن حرب من دون هوادة ضد البندية ضد ضد ضد ضد الجعفرية اللي خرب.

الدولة أو على مواطن على رجل كبير أو يكتب الدين أو يتعدى غيره ويلزم رجال الأمن يكون له مرتاح. هذه مهمتنا ويلزم أشهر أخرى على هذه المنون هدايا وخير من هكا باش الشعب واللي يعتبركم يعني الدرع الواحد ولاد ويرقد ويطمان ويخرج ويتجول ويمشي السينما ويركب الكار ويبعث بنته للمكتب وهو متهني بالشعب ومتهني.

هذا الامل على اخويا واشداء وخرجوا من صفوفهم شهداء وخرجوا من صفوفهم شهداء

0: اسمها حرب هاتوني هوازه ضد الباندية ضدك الجوافرية اللي خرطوا على المواطنين وخرطوا على التلامذة اللي يقرأوا التلميذات وخرطوا على يرفعوا في الكارات والناس تتفرج.
1: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تلي، أما أنا فإن حياتي ستكون أطول من حياة شريقي.

0: اركب
1: يا بنت، بقول لك ارجع يا بنت،
0: ما مال
1: يا ابو عبد ارجع يا بنت
0: طول العمر، ما مال ما مال، وك احنا قصبيله اللي يا ابو احنا قصبيله.

انا امن شباب وانا ذوكم بعض افراد اللي غروا ببعضكم وانا جل امن انا اخويا واشداء وخرجوا من صفوفهم شهداء وخرجوا ابطال وانا مستعدين بسبيل

السبع الأخيرة فما تنويه بلغة الأمن عن صحته من أقصى بلاد لأقصى بلاد، وكل تونس وكل تونسية شعروا وأن الأمن موجود. وما زلنا طبعا ما عملتش بطل، يلزمنا عزمة حرب من دون هوادة ضد البلدية ضد الزفرية اللي خربت

الدرع الواحد ولاد ويرقد ويطمئن ويخرج ويتزوج ويشتري السينما ويركب في الكار ويبعث بنته للمكتب ومتهني بالشعب ومتهني.

إلى الأمن على أخوياء وأشداء وخرجوا من صفوفهم شهداء وخرجوا أبطال. وأنا مستعدين بسبيل التونسيين والتونسيات أن يضحيوا في الليل والنهار في سبيل الأمن التونسي. ونقول لكم ونبشركم وأنه في الأسابيع الأخيرة فما تكوين برجال الأمن عن الشعب التونسي من أقصى البلاد لأقصى البلاد. وكل تونس وكل تونسية شعروا وأن الأمن موجود ومازال. وكل تونس وكل تونسية شعروا وأن الأمن موجود ومازال. طبعا معناش كيف يلزمنا عايز

0: مركب
1: يا بنت بقول لك ارجع يا بنت
0: ما مال
1: يا ابو اقول لك ارجع يا بنت
0: طول العمر ما مال ما مال وك احنا قصبينه اللي يا ابو احنا قصبينه.

مليون بالفلوس منها نهار كامل منها هم يوقفوا بالصليب هذا نقولوا للشعب ما الشعب يقول فيه كامل يستمعوا فيه معنا ما خبير يلزمكم تبينوا للشعب وانا الامن مش هذاك وانا ذوكم بعض افراد اللي يغروا ببعض منكم وانا جا الامن انا اقوياء واشداء

بسبب الأمزون وقلكم ما شرطه وأنه في الأسابع الأخيرة فما تنويه لرجال الأمن عن صحته من أقصى بلاد لأقصى بلاد وكل تونس وكل تونسية شعروا وأن الأمن موجود وما زلنا طبعا ما عملتش بطل يلزمنا على يلزمنا حرب من دون هوادة ضد البلدية ضد ضد ضد ضد الجعفرية اللي خرطوا

طفلة أو على مواطن أو على رجل كبير أو يكتب الدين أو يتعدى غيره ويلزم رجال أمن يكون له في المرصاد. هذه مهمتنا ويلزم أشهر أخرى على هذا المنون هدايا وخير من هكا باش الشعب واللي يعتبركم يعني الدرع الواحد ولادي ويرقد ويطمئن ويخرج ويتجول ويمشي للسينما ويركب في الكار ويبعث بنته للمكتب وهو متهني بالشعب ومتهني.

0: الأمل على أخويا وأشداء وخرجوا من صفوفهم شهداء وخرجوا أبطال. وأنا مستعدين بسبيل التونسيين والتونسيات أن يضحيوا في الليل والنهار في سبيل أمن تونس. ونقول لكم ونبشركم وأنه في الأسابيع الأخيرة فما تنويه برجال الأمن عن شعب تونس من أقصى البلاد لأقصى البلاد، وكل تونس وكل تونسية شعروا وأن الأمن موجود. وما زلنا طبعا ما عندناش بالبطل، يلزمنا يلزمها حرب من دون هواده ضد البندية ضد الجوافرية اللي خرطوا على المواطنين وخرطوا على التلامذة اللي يقراوا التلميذات وخرطوا على يركبوا في الكارات والناس تتفرج.
1: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تلي، أما أنا فإن حياتي ستكون أجيال التي تلي، أما أنا فإن حياتي ستكون أطول من حياة شريقي.

تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم أرنستو شحود ببس مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون قلقانين من ورا مش بعرف نيك السخ ده دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام وهلا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly Vinyl of course.

تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم إرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. احنا هون قلقانين من ورا مش بعرف السخ ده دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly vinyl of course.

هجرة الطير عن قلبه تترك السهل أبيض، حين الحكاية بيضاء والنوم أبيض والصمت أيقونة للمنادى. ضحكة من تراب ستنشأ إذ يفتح الباب من جهة الخوف، ترنيمة للشتاء الكبير وأصوات من غادروا منذ وقت طويل ستقفز مثل الجنادب إذ يفتح الباب. انتظر لحظة كي نجف، وانتظر لحظة، إن في إثرنا أسفا طائشا طائرا من خزف. انتبه للقلائد في السقف، لو تشعل الضوء أو تكتفي بالجلوس. انتبه للثمار على الأرض، صوتك في غرفتي يهلك الصمت، صمت الأواني وصمت الرفوف وصمت الكتابة، صمت الإضاءة، صمت البقاء الذي كنت أجمعه من سنين على مهل من يختلي في ذهاب الحديقة بالصيف أو يسترد الغياب، الغياب، الغياب الذي لا يقف.

الطوفان والشجرة فدوى طوقان. يوم الإعصار الشيطاني طغى وامتد، يوم الطوفان الأسود لفظته سواحل همجية للأرض الطيبة الخضراء. هتفوا ومضت عبر الأجواء الغربية تتصادى بالبشرى الأنباء. هوت الشجرة والجذع الطود تحطم، لم تبق الأنواع باقية تحياها الشجرة. هوت الشجرة عفو جداولنا الحمراء، عفو جذور مرتوية بنبيذ سفحته الأشلاء، عفو جذور عربية توغل كصخور الأعماق وتمد بعيدا في الأعماق. ستقوم الشجرة، ستقوم الشجرة والأغصان، ستنمو ضحكات الشجرة في وجه الشمس، وسيأتي الطير، لا بد سيأتي الطير، سيأتي الطير.

خاتمة النقاش مع سجان سميح القاسم من قوة زنزانة يا الصخرة أبصر أشجارا تبسم لي وسطوحا يملأها أهلي ونوافذ تبكي وتصلي من أجلي. من قوة زنزانة يا الصغرى أبصر زنزانتك الكبرى. End of a discussion with a prison guard by Samir Al-Qasim. Through the eye hole of this little cell of mine, I can see the trees all smiling at me, the rooftops crowded with my family, the windows breaking into tears for me and prayers for me. Through the eye hole of this little cell of mine, I see your bigger cell just fine.

0: مركب
1: يا بنت بقول لك ارجع يا بنت
0: ما مال
1: يا ابو اقول لك ارجع يا بنت
0: طول العمر ما مال ما مال وك احنا قصبين اللي يا ابو احنا قصبين

بين الشعب وأنا أمن شذا وأنا ذو من بعض أفراد اللي يهربوا ببعض منكم وأنا جل أمن أنا أخويا وأشداء

الأخيرة فما تدوين لهذا الأمل عن سحتون من أقصى بلاد لأقصى بلاد، وكل تونس وكل تونسية شعروا وأن الأمل موجود. وما زلنا طبعاً ما عملش بطل، يلزمنا على سمع حرب من دون هوادة ضد البلدية ضد ضد ضد ضد الجعفرية اللي خرب

الطفلة أو على مواطن أو على رجل كبير أو يكتب الدين أو يتعدى على غيره ويلزم رجال أمن يكون له مرصاد. هذه مهمتنا ويلزم أشهر أخرى على هذه المليون هدايا وخير من هكا باش الشعب واللي يعتبركم يعني الدرع الواحد ولادي ويرقد ويطمئن ويخرج ويتجول ويمشي للسينما ويركب في الكار ويبعث بنته للمكتب وهو متهني بالشعب ومتهني.

0: أنا الأمل أنا أخويا وأشداء وخرجوا من صفوفهم شهداء وخرجوا أبطال وأنا مستعدين بسبيل التونسيين والتونسيات أن يضحيوا في الليل والنهار في سبيل أمن تونس ونقولكم ونبشركم وأنه في الأسابيع الأخيرة فما تكوين برجال أمن عند شعب تونس من أقصى البلاد لأقصى البلاد وكل تونس وكل تونسية شعروا وأن الأمن موجود وما زلنا طبعا ما عناش بيبطل يلزمنا يلزمها حرب من دون هوادة ضد البلدية ضدك الجوافرية اللي خرطوا على المواطنين وخرطوا على التلامذة اللي يقرأوا التلميذات وخرطوا على يرفعوا في الكارات والناس تتفرج.
1: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه، أما أنا فإن حياتي ستكون أطول من حياة شريقي.

تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم أرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون علقانين من ورا مش بعرف نيك السخت هاي دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly Vinyl of course.